شوف الاخر اللي كده متي كده متي سد كده متي تدوس السوق شوف ده بس مهمون ما زي الكرافان قدر شيء الناس تمشي موريتانيا ويجي معاهم باش تقيدين انا غادي اعتبر واحد هذا واحد